0: ايوه شفيتا
1: موسيقى بس او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كان مخكالك
1: جود

0: ايوه شفيته
1: موسيقى وعربيس اوه ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزين از اوتسايد

0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ويلي ولا عين
0: يا لا
1: يا ويلي ولا عينها يا ويلي عينها يا لا ولا ها يا ويلي يلا.

يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا يا ولا الله يا لا ولا ولا يا ولا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا يا ولا يلا.